وشوفنا الكون مشتاتو شفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف وش نشرب مش نهنش.